0: RTV صوفيا ميزالا فالينا واناو
1: ماندي إيفا جامبرو بولور أمي إيفا جامبرو بولور
0: ميزالا فالينا واناو
2: فالمرابة تيكتر ريابيني توكا تانواني أرمانون فدالان كريستي